0: الكريم تركيبة نباتية تساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر امتلاء وإشراقا وتماسكا مع مرور الوقت. Only This، حيث تلتقي البساطة بالفعالية. اكتشف المزيد على onlythisbeauty.com.
1: أنجز معاملاتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تيوان. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

0: أوسي هوم أخيراً في المنزل.
1: هل جربت هذه الأرائك المتعددة الاستخدامات؟ مصممة بعناية لتلائم لحظات الاسترخاء والراحة أو استضافة الأحبة، تقدم لك الراحة والمرونة لكل المناسبات.
0: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر ocehomefurniture.com. لما نقول صبح يعني فيروز وروعة فيروز، وفنجين قهوة يعدل المزاج. صباحكم فيروزي.

0: على فصل سنة يا قمر.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
2: يا حلو يا قمر اهدى على غصن شجر. نحن متابعين معكم الساعة الفيروزية على 107.8 FM والشعراء ما شاء الله على الاسماس
3: تفيني بعتولنا اللي بعتوا القصيدة كاملة.
2: لو في حدا بيقلنا بيعتذر ما بقدرت حاليا مشكورين جدا بيعتغلي لي هالقهوة السادة طلع الصبح وديك نادة وعرابي عبدي اتهادة روان وجاد أحلى الكل ودايما فوق العادة
3: يا الله
2: صوتهم بيرسم بسمة وأمل وبيعطي الفرح للدنيا وولادة
3: في حلاوة كده
2: يا سلام.
3: ده رقم أكره
2: 55 يس. أما هلا معنا شاعر كمان على الخطة شاعر محمد أسعد. صباح الخير.
4: صباح الخير.
3: صباح الفل. أخبارك إيه يا محمد؟
4: لا كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟
4: تمام كله بخير
2: الحمد لله. بدك تقلنا يا محمد القصيدة اللي كتبتها على غليلي هالقهوة السادة؟
4: حاضرين بس اول شيء بدي هنيكم على افكار الحلوة.
3: شكرا.
2: على شو على شو بدك تهنينا؟ عم بيقطي صوتك شوي.
3: على الافكار الحلوة. اشمعنى دي ما سمعتهاش؟
2: ما سمعتهاش والله. طيب محمد لنسمع القصيدة صح بدك تزبط لنا الارسال عندك.
4: طيب حاضر
2: يا حبيبنا تسلم حضر لك الخير. قول
4: غليلي هالقهوة السادة عيونك سكرها زيادة ومتلومي في النظرات حبك بالقلب تمادة القهوة ونظراتك رفقات وصعب الدنيا عبادة.
2: يا سلام يا سلام على الشعر يا سلام على الشعر. مين بده يعلي عليك هلا؟ ما خلص
3: قفلت قصيدة محمد.
2: حبيبنا يا محمد نورتنا وسلمت امك. اهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير.
3: صباحك جميل. باي باي. النهارده يا جماعه فقره تفكر فيها قلنا ان احنا باكيد كلنا جوانا شاعر محتاج يخرج بجد محتاج يخرج ومحتاج نعلنه خلاص للناس. فقلنا قلنا هنبدا بجمله شعريه وجات قرر يصعبها شوية وخلاها اغليله هالقهوة السادة.
2: اغليلي هالقهوة السادة
3: اغليل يعني
2: وانا شايفها سهل كتير مش صعب ولا شوية.
3: تمام فمكملين عليها بقى.
2: يلا فيكم تبعتوا على 7-0-8.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
2: يلا أما الآن صيفك أحلى في عندك جوائز عم بتشتي بعز الصيف حرارة الصيف عم بتزيد وجوائزنا هي اللي بتبرد على القلب. راديو الرابعة عم بيقدم لكم 16 باقة عطلات مذهلة 32 إقامة فندقية فاخرة 64 نشاط صيفي منعش و128 تجربة عائلية وسينمائية وترفيهية كله بانتظاركم.
3: الراس اوتو اي سي بارتس بتقدم صيفك احلى مع بيك تيكت الموسم الرابع برعايه ماكس ومجوهرات جوهره بالتعاون مع فندق كيمبانسكي مول الامارات اكوا فينتشر وورد كمان سبرينكلز بلاي في المراد مول عجمان. اما عن شريك السفر فهو هوليداي فاكتوري.
2: لا تشتركوا فيكم تبعتوا باي وقت وعلى مدار الساعه وكل ما بعتوا اكثر بتزيدوا فرصكم بالفوز. هذه مش دائما بنقول لكم اياها بس بهي المسابقه تحديدا بلا بيزيد فرصه ان نقول لك اذا بعتت رسائل اكثر فلازم تشترك تبعت صيفك احلى مع بيك تيكت. هيدي الجمله على بعضها صيفك احلى مع بيك تيكت واسمك الثلاثي بتبعتها على 7-0-8 وبتنتظر منا اتصال وممكن انت تكون الفائز الكبير القادم. ايام اكثر حراره جوائز اكثر روعه وعطلات لا تفوت كلها على شبكه الرابعه الاعلاميه. اذا هلا يلا لنشوف شو حيطلع لكم جوائز اليوم. فهلا ابعتوا صيفك احلى مع بيك تيكت واسمكم الثلاثي على 7008 وساعتنا الفيروزيين كامله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وتنصرنا بها يا رب العالمين. اللهم يا حليم يا عليم يا كريم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا وللمسلمين ولأهلنا في غزة هاشم من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا وإياهم من حيث لا نحتسب ولا يحتسبون يا رب العالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا، وارحم أهلنا في غزة هاشم برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا مغيث أغثنا واكشف عنا السوء، اللهم يا مغيث أغثنا واكشف عنا وعنهم السوء. اللهم يا ولي نعمتنا، يا ملاذنا عند كربتنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، تجاوز عن سيئاتنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصرنا وانصرهم وصوب رأيهم ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق وهذا الدين. انصر الإسلام وارفع مناره وأذل الكفر وزلزل أركانه. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا بما قصرنا يا الله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا ولا جريحا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته عندك في عليين يا أكرم الأكرمين. ولا تدع لنا أسيرا من أسر المسلمين إلا فككت أسره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحسن خلاصهم واختم بالصالحات أعمالنا وأعمالهم. اللهم أخرجهم لأهلهم سالمين غانمين يفرحون بين أهاليهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم وتول أمرهم واحسن خلاصهم. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك وكلاهم بعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، أجرنا وأجرهم بجوارك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم ولا تدع لنا عدوا إلا قصمته بقوتك يا قوي يا متين. اللهم هذه أيدينا قد رفعت إليك، حاشاك ربنا أن تردنا خائبين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.

0: وبشر الصابرين
1: وبشر الصابرين
0: وبشر الصابرين
1: وبشر الصابرين
2: الله تعالى أشار لنا بأن الإنسان قد يسلب هذا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن قد تكون البلية في أخذ العطية، وربما يكون في الأخذ عطية، إذ ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك، كما يقول ابن عطاء الله السكندري. ربما يكون في العطية بلية، وربما يكون في المنع عطية، أن الله تعالى صرف عنك بلاء أو فتنة أو مشكلة أو أذى أنت لا تعلمه، ولكن الله تعالى سلب منك ليعطيك، وأخذ منك ليرضيك، وابتلاك ليرقيك، وفتنك ليزكيك. هكذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى يشير.
3: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
4: دعوة ورباط.
5: على مائدة كتاب الله تعالى نستمع وإياكم خاشعين منصتين لتلاوات متفرقة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن الجريري.

0: دقة الساعة تأتيكم برعاية حساب سيلفر من راك بانك، الاستثمار في الفضة أسهل.
1: 8 ودقيقة توقيت ساعتنا من استوديوهات راديو رابع، صباح الخير.
0: اشتري وبيع الفضة فورا بدءا من 1 جرام فقط بدون أي رسوم. افتح حساب سيلفر رقميا عبر تطبيق راك بانك الآن. راك بانك، 50 عاما معكم.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: بدبي حاليا الحرارة 33 درجة والرطوبة 68%.
2: insurancemarket.ae، وفر الوقت والمال مع شركة التأمين الرائدة insurancemarket.ae، الأضخم في الإمارات. رتب أمورك واحصل على تأمين لسيارتك وصحتك ومنزلك وحياتك أو أعمالك بسرعة فائقة. اتصل بـ 800 ألفريد. insurancemarket.ae.
3: فرصة طيبة سمعنا صوتكم، وانتم من الناس الحلوين اللي بتعطوا هيك روح حلوة للحياة في الصبح. صباحا we are always listening to you guys. بتخلوا الإنسان لما يسمعكم صباحا بيكون متفائل واليوم يبقى حلو إن شاء الله. ودايما ربنا يحفظ دبي والإمارات إن شاء الله دايما.
1: حبيبنا الله يخليك، شكرا.
4: والله أنا بدونكم عن جد يومي ما بمشي، وما بخلي حدا إلا بحكي له عنكم وبقول لهم. العالم كلها تصارت تعرف، يقولوا لي مرضت ما في غير بتطلع على الرابعة. أنا بضل راكب بالسيارة تقريبا من الصبح لحد العصر، وبضل بسمع الرابعة وما بقدر أغير. حتى ساعات الإرسال ما بيكون أوكي، بقوم بفتح على الموبايل، يعني بضل ماسك التليفون وحط السماعة وبضل عم بسمعكم.
5: ما في أجمل من صباحكم، ما في أجمل من الأغاني اللي بتختاروها. رجعتونا لذكريات جميلة جدا جدا جدا، أيام المراهقة، أيام المدرسة، أيام الطفولة.
1: يا عيني عليك،
5: يعني عن جد شكرا شكرا جاد وروان، يعني دائما بتحلوا الصباح.
6: عزيزتي روان وأخويا جاد، ربي يحفظكم وربي يعطيكم الوقت الطيب ويحفظ لكم أحبابكم.
0: راديو الرابعة. ترغب بتحويل المبالغ المالية؟ اجعل تحويلك أكثر ربحية مع دبي الإسلامي. حول عبر الإنترنت واحصل على فرصة ربح 20 ضعف قيمة معاملتك للتحويل الدولي بما يصل إلى 100,000 درهم إماراتي. استمتع بأسعار صرف متميزة للعملات الأجنبية وتحويلات بدون رسوم من خلال تطبيق الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لست أحد متعاملي دبي الإسلامي حتى الآن؟ افتح حسابك اليوم من خلال dib.ae/app. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/remwin. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
7: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
8: من إيهاند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيهاند. أعرف أكثر عبر إيهاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاند دائماً في أكثر.

0: هل طلعنا على ايكيا في الويكند ولا لا؟
1: لازم
0: طيب لو ما طلعناش على ايكيا في الويكند فالنهارده خلص شغلك واطلع على ايكيا على طول واشتري من احلى واروع واهم والذ حلول التخزين الموجوده عندهم والتنظيم كمان هناك. فحاجات صغيره كده بسيطه بتلملك وتستوعب كم كبير جدا من الكركبه واي حاجه محتاجها من تفاصيل البيت اكيد هتلاقيها عند ايكيا لانهم دايما بيهتموا بادق التفاصيل وهدفهم حياه يوميه افضل في البيت.
1: يلا زوروا ايكيا او تصوروا على ايكيا.com.
2: صباح الخير يا امارات مع روان وجاد برعايه ايكيا.
0: يلا كمان الناس اللي بعتت على 7-0-8 صفك احلى مع بيك تيكت نتمنى تكونوا جنب التليفون علشان في مستمع دلوقتي المفروض موبايله بيرن.
1: وبتمنى انا بتمنى يعني من كل قلبي انه تكونوا بعدكم عم تبعتوا حتى هلا لما ناخد المرشح الفرصة بتضل قائمة كل وقت فخليكم عم تبعتوا صيفك أحلى مع بيك تيكت واسمك الثلاثي صيفك أحلى مع بيك تيكت هيدي الجملة واسمك الثلاثي على 7-0-0-8 هات لنشوف مين معنا على الخط. صباح الخير.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم